الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر المسلمين معاشر الجمعة رحمني ورحمكم الله. Melengkapi materi khutbah yang pertama,

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر المسلمين معاشر الجمعة rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah konsep ketenangan jiwa yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada manusia. Jika mereka menerimanya, pasti mereka akan meraih, pasti mereka akan

به أحام إن الله لكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة

bisa dibatasi oleh harta, yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, mungkin yang ada di sekitar kita. Namun apa yang terjadi di kita, apa yang terjadi di Pulau Jati, di Arab Saudi, kita tidak bisa langsung pada saat yang bersamaan. Kita tidak bisa mendengar apa saja, bunyi apa saja yang terjadi di kota Makassar. Bahkan mungkin beberapa kita saja dari masjid ini, kita tidak bisa mendengarnya. Namun Allah SWT yang memiliki nama dan sifat yang mulia, mendengar, melihat semuanya, mengetahui semuanya. Ini wajib atas muslim untuk berakidah dengannya, dan memohon kepada Allah untuk dijauhi dari kesyirikan yang dapat binasakan seorang hamba. Allah wa malaikatuhu nabi ya ayyuhan sallu alaihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala ali Muhammad wa Ibrahim على آل إبراهيم مجيد. اللهم اغفر إخواننا الذين سبقونا بالإسلام وتجعل في قلوبنا غلا للإخوان إنك رؤوف رحيم. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمامة ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضلكم. نحمده ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا رب الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من زوجها وبث منهما كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا وقولوا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما. فإن أصدق كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر الجنة ورحمكم الله. الحمد لله هي ملك الله سبحانه وتعالى. Kesempatan Jumat hari ini Subhanahu wa ta'ala kembali kita memberikan taufik kepada kita dengan solat Jumat secara berkah. Judul kesempatan Jumat hari ini adalah tawakal adalah jujurnya iman seorang hamba. Terkait dengan materi ini, ma'asyurul muslimin, kita akan penjelasan para ulama tentang kedudukan tawakal terhadap iman seorang hamba. Dan untuk memulai khutbah ini, kita akan membaca terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengannya yang terdapat di dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkal in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendak kalian bertawakal, benar-benar kalian iman kepada Allah SWT. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul jum'ah, rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan ayat yang kita baca tadi, Ibnul Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala, terkait kata beliau rahimahullah ta'ala,

0: yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadzakirinallaha wadzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Orang-orang yang senantiasa berzikir, laki-laki maupun perempuan, dengan zikir yang banyak, maka sungguh bagi mereka pahala yang sangat besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa-jiwa kita sebagai jiwa-jiwa yang tenang apapun kondisi kita. Namun ketika kita menyikapi kondisi itu dengan zikrullah, maka insyaallah ketenangan jiwa itu akan didapatkan. Orang ketika mendapatkan harta, kemudian dia berzikir kepada Allah dengan menginfakkannya, benar-benar dia dapatkan ketenangan jiwa tersebut. Orang yang miskin, yang dia menghadapi kondisinya dengan zikrullah, pasti dia akan mendapatkan ketenangan jiwa tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزني الله وإياكم، pada sore hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Syawal insyaallah 1445 Al-Hijrah, bi taufikillah subhanahu wa ta'ala wa taisirihi kita bisa berkumpul kembali dalam majlis yang mulia ini setelah beberapa pekan kita libur dari kegiatan atas sebuah amalan yang sangat besar. Ini amalan talabul ilmi. Sehingga patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dan juga kemudahan untuk melanjutkan kembali menghidupkan salah